0: future for the children of Palestine and Israel. النساء الشجاعات فقط قادرات على صنع السلام. نعلم بأننا نستطيع أن نحصل على السلام إذا مشينا في طريق السلام، لأننا نساء شجاعات قوية، ולאננה מולטזימת במשכח בלי אבנה.
1: נשים אמיצות עושות שלום.